إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه إدعاءات غير أساسية واستفزازات إعلامية من قناة CNN ضد أذربيجان. وتعليق تحت عنوان يمر 5 سنوات على توقيع بيان شوشة. ومادة عنوانها من نصر إلى إعادة البناء تاريخ ناجح للعودة الوطنية.

أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها إيداعات غير أساسية واستفزازات إعلامية من قناة CNN ضد أذربيجان. أثار مقال نشره موقع شبكة CNN الأسبوع الماضي تحت عنوان أرسلت إسرائيل خلال فترة الحرب مع إيران قوات إلى أذربيجان كجزء من شبكة مواقع سرية منتشرة في المنطقة، انتقادات شديدة في بلادنا. يدل صدور المقال إلى جانب إثارته أسفا كبيرا على السياسة الماكرة للقوى المعادية لأذربيجان. يعطي كل المجريات أساسا للقول بأن الضغوط الشديدة ضد بلادنا في المجال الإعلامي التي بدأت بعد حرب 44 يوما الوطنية لا تزال مستمرة وتأخذ منحا متساعدا. تحاول القوى التي لا تستطيع القبول بالنصر التاريخي لأذربيجان في الحرب الوطنية وتسعى إلى اصطناع التوتر في القوقاز الجنوبي إلحاق ضررا بالعلاقات بين البلدان الصديقة عبر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة لا أساس لها. يدل استفزاز شبكة CNN ضد بلادنا على ضرورة زيادة أذربيجان نشاطها الإعلامي على الصعيد العالمي. يثبت هذا الأمر أنه من الواجب على الإعلاميين الأذربيجانيين توسيع اتصالاتهم مع المؤسسات الإعلامية وإعارة الاهتمام الكبير لإصدار المعلومات الخاصة بأذربيجان على المواقع الإلكترونية، لأن نشاط القوى المعادية لأذربيجان في مجال

الكلام والصحافة يجعل رد فعل أمرا ضروريا. نذكر بالمناسبة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية عيخان حاجيزادة أكد ردا على الادعاءات غير الأساسية الصادرة عن شبكة CNN على أن نشر اتهامات تستند إلى مصادر مجهولة دون أدلة ملموسة يتناقض مع معايير الصحافة الموضوعية والمهنية، مشيرا إلى أن أذربيجان لم ولن تسمح باستخدام راضيها لأي أنشطة عدائية ضد بلاد الجوار. أضاف قائلا: أذربيجان مخلصة لمبادئ السلام والاستقرار وحسن الجوار في المنطقة. تمثل هذه الإدعاءات محاولة تضليلية جديدة. إننا ندعو CNN إلى تقديم تكذيب رسمي للمقال. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه إدعاءات غير أساسية واستفزازات إعلامية من قناة CNN ضد أذربيجان.

أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم تعليقاً عنوانه يمر 5 سنوات على توقيع بيان شوشة. يمر 5 سنوات على توقيع بيان شوشة. سيظل 15 من يونيو عام 2021 كيوم عظيم في تاريخ أذربيجان، لأنه يحمل طابعاً رمزياً بسبب مصادفته يوم الإنقاذ للشعب الأذربيجاني وذكرى المئوية لبيان قرص ذي الأهمية الكبيرة بالنسبة لقرباخ وزنغزور الشرقية. يعد بيان الشوشة وقعه كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف وناظره التركي رجب طيب أردوغان واقعا تاريخيا يجعل العالم يتهادن به. إن هذا البيان الذي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل حماية المصالح المشتركة وتنسيق الفعاليات المتبادلة على المستويين الإقليمي والدولي بداية إيجاد التوازن الجيوسياسي الجديد تحت إشراف باكو وأنقرة. أعلنت باكو وأنقرة تحالفهما في المجالات العسكرية السياسية والاقتصادية ابتداء من 15 من يونيو عام 2021. تعتبر النقطة أكثر إثارة في البيان إقامة التعاون والتحالف في المجال العسكري. أشير فيه إلى أنه في حال تعرض أراضي وسيادة لأي من هاتين الدولتين لخطر الاحتلال والعدوان من قبل الطرف الثالث، فإنهما ستقدمان دعماً لبعضهم البعض. تعتبر هذه المادة بمثابة التهذير للقوى المتطرفة في أرمينيا وبعض الدول الواقعة في المنطقة أو خارجها. إن النقطة الأخرى التي وردت في البيان هي الملف المتعلق بالاقتصاد والنقل. يعتبر ذكرى اسم ممر زنغزور في بيان موقع بين أذربيجان وتركيا كأرض خاصة بالقوم التركي مسألة هامة مرتبطة بالأهداف والوقائع التاريخية. يهدف افتتاح ممر زنغزور الذي يصل أذربيجان بتركيا إلى إعادة علاقات النقل والاتصالات وتشجيع تطوير ممرات النقل الدولية. أشير في البيان بشكل خاص إلى أن افتتاح ممر زنغزور الذي يربط تركيا بأذربيجان والمناطق الغربية لأذربيجان بجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم وإنشاء خط السكة الحديدية بين نخجوان وقرص امتدادا له سيساعد على تفعيل علاقات النقل واللوجستيك. قصار القول إن البيان الذي وقعته أذربيجان وتركيا أحدث تغيراً في المشهد الجيوسياسي الإقليمي، وذلك بفضل اتخاذهما خطوة تاريخية في 15 من يونيو عام 2021. يعتبر هذا البيان نموذجاً للتكامل الأذربيجاني التركي في كافة المجالات وحدثاً تاريخياً جديداً قبل كل شيء بالنسبة للمنطقة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليق عنوانه يمر 5 سنوات على توقيع بيان شوشة.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه من نصر إلى إعادة البناء، تاريخ ناجح للعودة الكبرى. تقع أعمال إعادة البناء واسعة النطاق في قرباغ وزنغزور الشرقية المحررتين وسط اهتمام العالم عقب عودة الأذربيجانيين إلى هذه الأراضي على مراحل وضمن برنامج العودة الكبرى. تصبح كل زيارات الرئيس إلهام عليف إلى هذه الأراضي فرصة مناسبة لعرض الأعمال المنفذة والأعمال التي من المتوقع تنفيذها في المستقبل. من وجهة نظر هذه، بقيت زيارة الرئيس إلهام عليف إلى محافظات خانكاندي وشوشة وخجالي في 28 من ماي الموافق ليوم الاستقلال في الأذهان، بمشاركته في حفل افتتاح المؤسسات الاجتماعية واطلاعه على الأعمال المنفذة ولقائه مع السكان العائدين إلى قرية غالا درسي التابعة لمحافظة شوشة. عموما تثير أعمال هندسة البناء الحديثة في قرباغ وزنغزور الشرقية اهتماما كبيرا في العالم. لعب المنتدى الحضري العالمي 13 الذي استضافتها أذربيجان دورا مهما في هذه المسألة. أشار الرئيس إلهام عليف في منشوره حول هذا المنتدى بشكل خاص إلى أن أذربيجان باعتبارها بلدا متضررا من سياسة الدمار والخراب تقوم حاليا بإعادة بناء 9 مدن و100 قرى في قرباغ وزنغزور الشرقية، ولهذا السبب إننا نفتخر بأن المجتمع الدولي يقدر عاليا مساعي أذربيجان لإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع، لأن هذا يعتبر نموذجا فريدا للمناطق الأخرى التي تشهد نزاعات. تثير إقامة وعمل ودراسة أكثر من 85,000 شخص في قرباغ وزنغزور الشرقية اهتماما كبيرا. إن دائرة أعمال إعادة البناء واسعة، وإن 140,000 من مواطنين سيعودون إلى ديارهم قبل نهاية العام الجاري، قال الرئيس إلهام عليف لدى لقائه مع أهالي قرية غالا درسي. إننا منذ 5 سنوات نعيد بناء هذه الأراضي والمدن والقرى التي دمرها الأرمن بفضل القبضة الحديدية ووحدة شعبنا وقدرة جيشنا ودماء شهدائنا. نحن موجودون اليوم هنا، وليس بإمكان أحد أن يطردنا من هنا. على العكس، إننا نزداد كل يوم قوة ونزداد كفاءة. نحن صاحب الكلمة في المنطقة. نعيد هذه الأراضي والمدن والقرى التي دمرها الأرمن وبأي جودة. لا مثيل لهذه الأعمال في العالم كله. إن الدولة القوية فقط قادرة على تنفيذ الأعمال من هذا النوع. يشكل هذا أساس الوحدة بين الشعب والقيادة. يتم اتخاذ الإجراءات المنتظمة والمستمرة لأجل إعادة بناء البنية التحتية الحديثة والمستدامة في قرباغ وإنشاء الأحياء السكنية لعودة الأهالي. يرسم تدشين 3 مطارات دولية على هذه الأراضي خلال فترة قصيرة تصورا واضحا حول الأعمال المنجزة. تم إنشاء طرق السيارات والأسمنت وشبكة السكة الحديدية، وتتواصل إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية. تتم إعارة الاهتمام الكبيرة لضمان الأمن الطاقي، وتستمر الأعمال لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تستمر الجهود لبناء المناطق الصناعية والاقتصادية لأجل تأمين التنمية الاقتصادية وفرص العمل، الأمر الذي يساهم في التنمية المستدامة لأحياء السكنية، وذلك بتوسيع الإنتاج المحلي وافتتاح الأماكن الجديدة للعمل. قال النائب في المجلس الوطني لأذربيجان بوغار إسكندروف حول هذا الموضوع: هناك أعمال منفذة وأعمال من المقرر تنفيذها
ستنفذ أذربيجان التي تصل على مراحل إلى كافة أهدافها بشكل ناجح برنامج العودة الكبرى، وستعيش كافة الأراضي المحررة سعيدة بعد استقبال سكانها. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه من مصر إلى إعادة البناء، تاريخ ناجح للعودة الكبرى.